0: وراتا دكتور ملاتو هي ما كايرو هي هي كباشتور نكلا ماتيني
1: نكلا
0: ويرو ولا شو تفرتيرنا اروي هاتي كم فابيليو

زيت ترى شي 51 minuto شي بوت اللي هان لي راديو نيمو اشكر الله باي مها ووريان وا وتاتر متكو يا سراد مسامبيكي مبانتا وانيلي انا مرا ريدا يوليلا اريجيا اوروزو بنديتو انطونيو شامو سنترال تكنيكا نو شكرلا نو بنترانو هلا نانديلو ميران كامتكو سان ترافا نيكونيا wakati wakani pae muradi umanyo sinropa chiti muruwa kibao kala no kumanela ni huku nikina muradi uni emisora ela ya wampula boa noi okay.